0: Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Salat yang wajib dan salat yang sunnah adalah cahaya. Cahaya pada wajahnya. Fatajidu al-mubayyi'ina lis-salati 'ala wujuhihim adh-dhulmah wal-qudrah wal-iyadhu billah. Engkau akan mendapati menjumpai terhadap orang-orang yang mereka menyanyiakan salat pada wajah mereka ada kegelapan, ada kesuraman, wal-iyadhu billah. Wa tajidu al-muhafizina 'ala as-salawat wal-mustahidina fil-lail 'ala wujuhihim ad-diya' wan-nur wal-bashashah. Dan engkau akan mendapati orang-orang yang menjaga salatnya bersungguh-sungguh bertahajud di malam hari, pada wajah mereka ada cahaya berseri-seri. Hada syai'un wadihun linnasi idza ta'ammaltahu. Ini sesuatu yang jelas bila engkau memperhatikannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menunaikan wasiat-wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengannya. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله